انا غماني نسين النهر يا قوله الوران كلو ازنس جامي غني غدق لو هاتي نريني بجل سجدو